أسرج الخيل لا يعرفون لماذا، ولكنهم أسرج الخيل في السهل. كان المكان معدا لمولده، تلة من رياحين أجداده تتلفت شرقا وغربا، وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة.